شوف الله يخليك إلى ما تيجي متى سالت إلى متى تدوز السوق شوف داك السوق المجتمع ديال الكرابان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.